خيات مديد ها انجيت تكفت عاد من زا اولوش اطلاواك من زا ناا هاد كويس بي انزا تميش اخنس وج كوش مدش وفاس نايا زا اش وفاس اقاق متاق ووا اقشان زا خيات وكوك اح آنوك Ich hocke es, lass da in Tupac.